راديو صوت المندايين. مستمعين الأعزاء، أسعدتم مساء وأهلا ومرحبا بكم. أنتم مع راديو صوت المندايين كل مساء ثلاثاء من الساعة الخامسة ولغاية السابعة مساء على الموجة FM وبتردد 89.3. فكونوا معنا على الخبر الجديد والكلمة الهادفة وكل ما هو مفيد وجميل.

طابت أوقاتكم أعزائنا المستمعين، وأهلا وسهلا بكم مرة أخرى مع إذاعتكم الغراء، إذاعة صوت المندائين، التي تأتيكم مساء كل ثلاثاء من الساعة الخامسة إلى السابعة مساء على الموجة FM وبتردد 89.3. فابقوا معنا لما نحمله إليكم من مواضيع مختلفة، نبتدئها بالأخبار وننيها بمواضيع مختلفة. ابقوا معنا لمدة ساعتين لهذا اليوم الموافق الثلاثاء 23/6/2026، فابقوا لما نحمله لكم بين طياتنا وبين الحروف وعبر الأثير مع إذاعتكم الغراء، إذاعة صوت المندائين. معكم على الهواء مباشرة السيد صبري فزع، ومني أنا أجمل التحايا خالد العسكري.

أيها الإخوة الأعزاء، طاب مساءكم وأهلا ومرحبا بكم وأنتم مع راديو صوت المندائين على الدوام. أعزائنا المستمعين، يطيب لنا أن نرحب بكم وأن تكونوا بصحبتنا لهذا المساء الذي نود أن نقدم فيه لكم ما يروق لمسامعكم وتستفيدون مما نقدمه لكم من مواضيع مختلفة وأخبار منوعة. وخير ما نبدأ به دائما أخبار جمعية الصابئة المندائيين في أستراليا.

بمناسبة حلول العيد الكبير المبارك دهو ربه وما يحمله من معاني الفرح والمحبة والتواصل الاجتماعي، يسر لجنة المرأة والطفل في جمعية الصابئة المندائيين في أستراليا أن تدعو أخواتها المندائيات الكريمات للمشاركة في حفل ساهر مميز يقام احتفاء بهذه المناسبة المباركة في قاعة التعارف في المجمع المندائي في ليفربول مساء يوم السبت الموافق 4/7/2026 من الساعة 5 مساء ولغاية الساعة 10 مساء. يتضمن برنامج الحفل إحياء الحفل مع الدي جي صفاء، أجمل الأغاني والأجواء الاحتفالية، عشاء فاخر مع المقبلات والمشروبات الغازية والفواكه، سحب رفل تيكت على مجموعة من الهدايا القيمة والثمينة، 4 عرض أزياء مميز مع جائزة خاصة لأجمل زي. سعر البطاقة $50 أستراليا. للاستفسار وشراء البطاقات يرجى التواصل مع نادية فنجان 0423572819، سالي سميع 0406005018، إسراء مبارك 0413607047، سهى صبري 0450263710. ندعو جميع الأخوات الكريمات إلى اغتنام هذه الفرصة للاستمتاع بأمسية مفعمة بالبهجة واللقاء الأخوي والمشاركة في الاحتفاء بهذه المناسبة الدينية العزيزة. لجنة المرأة والطفل، جمعية الصابئة المندائيين في أستراليا.

وأعزائنا المستمعين، نحن متواصلين معكم ضمن فقرتنا الأولى وهي فقرة الأخبار. تقرير نشاطات جمعية الصابي المندائيين في أستراليا ضمن سلسلة المحاضرات التوعوية والتثقيفية التي تقيمها جمعية الصابي المندائيين في أستراليا بهدف تعزيز وعي أبناء الطائفة بالقوانين والأنظمة الأسترالية والاستفادة من الخدمات المتاحة، أقيمت ليوم الاثنين الموافق 22/6/2026 محاضرة مهمة في قاعة التعارف بالمجمع المندائي في ليفربول. تناولت المحاضرة موضوع آلية التقديم والشروط المطلوبة للحصول على الجنسية الأسترالية، وهو من المواضيع المهمة التي تهم شريحة واسعة من أبناء الجالية. قدم المحاضرة الدكتور طلعت أبو زيد مستشار الهجرة والمترجم القانوني، حيث استعرض بشكل مفصل الإجراءات القانونية والخطوات الأساسية الواجب اتباعها عند التقديم للحصول على الجنسية الأسترالية، موضحا الشروط والمتطلبات وفقا للقوانين الأسترالية المعمول بها. وشهدت المحاضرة حضورا مميزا وتفاعلا كبيرا من قبل أبناء الطائفة الذين أبدوا اهتماما واضحا بالمعلومات المطروحة، لا سيما أنها تمس جانبا مهما من حياتهم المستقبلية واستقرارهم في أستراليا. كما أجاب الدكتور طلعت أبو زيد عن جميع استفسارات وأسئلة الحضور بصورة دقيقة ومهنية، مقدما شرحا وافيا ساهم في توضيح العديد من النقاط القانونية والإجرائية المتعلقة بموضوع الجنسية. وقد لاقت المحاضرة استحسان الحضور الذين عبروا عن شكرهم وامتنانهم لهذه المبادرة القيمة التي تسهم في رفع مستوى الوعي القانوني والمعرفي لدى أبناء الجالية. إعلام جمعية الصابئ المندائيين في أستراليا.

آذان المستمعين إعلان من جمعية أصابية المندائيين، أقيمت اليوم وبالتعاون مع دائرة الصحة في نيو ساوث ويلز ندوة توعوية مهمة بعنوان كيفية الحفاظ على سلامتكم من التسمم بأول أكسيد الكربون في قاعة التعارف في المجمع المندائي في ليفربول 70 تيرمينال ستريت ليفربول نيو ساوث ويلز صباح يوم الثلاثاء الموافق 23/6/26 من الساعة 10 صباحا ولغاية الساعة 12 ظهرا. وتهدف هذه المحاضرة إلى تعزيز الوعي الصحي حول مخاطر التسمم بأول أكسيد الكربون وطرق الوقاية منه للحفاظ على سلامتكم وسلامة عائلاتكم. يتضمن البرنامج محاضرة توعوية شاملة، معلومات صحية مهمة وإرشادات وقائية، وهناك وجبة صحية خفيفة للفطور. الدعوة عامة للجميع، ويسعدنا حضوركم الكريم للاستفادة من هذه الندوة الصحية المهمة مع خالص التقدير. إعلام جمعية الصابئة المندائيين في أستراليا.

أعزائنا المستمعين، خبرنا التالي حول أسبوع اللاجئين. بمناسبة أسبوع اللاجئين 2026 وضمن رسالتها الإنسانية والتزامها المستمر بدعم قيم التآخي والتنوع الثقافي، شاركت جمعية أصابع المندائين في أستراليا في فعاليات هذا الحدث المهم من خلال حضور ممثلة الجمعية السيدة إينا شولي لهذه المناسبة المميزة التي جمعت بين الثقافة والفن والترفيه في أجواء سادتها المحبة والتواصل المجتمعي. كما شهدت الفعالية مشاركة السيد صبري سالم فزع مدير إذاعة صوت المندائيين ومن لجنة المرأة والطفل شاركة السيدة منى سلمان، إضافة إلى مشاركة الفنان المندائي المبدع الرسام الشاب أنمار سليم الزهيري الذي قدم لوحات فنية مميزة نالت إعجاب الحضور وأبهرت الناظرين. وقد أقيم المهرجان يوم الخميس الموافق 18/6/2026 من الساعة 10:00 صباحا ولغاية 1:00 ظهرا في مركز ويتلم سنتر الترفيهي 19A Memorial Avenue ليفربول نيو ساوث ويلز 2170. وكان الدخول مجانا للجميع، وتضمن البرنامج العديد من الفعاليات المتنوعة والممتعة، منها المعارض الفنية، موسيقى، فعاليات ترفيهية، شواء، قهوة مجانية، قصص وتجارب إنسانية ملهمة. كما شاركت في المهرجان العديد من المنظمات الاجتماعية، حيث جسدت هذه الفعالية الكبيرة روح المحبة والتآخي بين مختلف مكونات المجتمع، وأكدت أهمية الاحتفاء بقصص الأمل والصمود والنجاح بما يعزز قيم التعايش والتفاهم والتواصل الإنساني بين الجميع. إن مشاركتنا في هذا الحدث تعكس إيماننا العميق بأهمية دعم التنوع الثقافي وتعزيز روح الانسجام المجتمعي. معا نحتفي بالتنوع، ومعا نبني مجتمعا أكثر تماسكا وإنسانيا. إعلام جمعية أصابع المندائين في أستراليا.

أعزائنا المستمعين، لازلنا نتواصل وإياكم مع أخبار جمعية الصابئة المندائيين، والذي يأتيكم خلال برنامجنا دائما وفي كل أسبوع. إعلان مهم جدا، Community Open Day، اليوم المجتمعي المفتوح، A Day of Care, Connection and Community Support. يشرفنا ويسرنا حضوركم في يوم للرعاية للتواصل والدعم المجتمعي. تدعوكم جمعية الصابئة المندائيين في أستراليا لحضور اليوم المفتوح للمجتمع للتعرف على الخدمات المجتمعية والمنظمات والخدمات الحكومية المتاحة لدعمكم. سيمنحكم هذا الحدث فرصة مميزة لاكتشاف الموارد والخدمات التي تساعد في تلبية احتياجاتكم المختلفة، بالإضافة إلى التواصل المباشر مع أعضاء المجتمع والخبراء المختصين. يتضمن اليوم المفتوح التعرف على خدمات المجتمعية والحكومية، 2 أنشطة وورش عمل متنوعة، 3 جلسات استشارية مع مختصين، 4 معلومات مفيدة ودعم مباشر، قهوة مجانية لجميع الحاضرين. هذه فرصة رائعة لبناء علاقات قوية واكتساب معلومات قيمة ومعرفة كيف يمكننا خدمتكم ودعمكم بشكل أفضل. نحن هنا لدعمكم في كل خطوة على الطريق. الموعد يوم الجمعة الموافق 26/6/2026، الوقت من 10:00 صباحا حتى 2:00 ظهرا. المكان 70 Terminal Street ليفربول 2170. للاستفسار والتواصل إينا شولي 0424-577-968. حضوركم يسعدنا ويشرفنا. الدعوة عامة للجميع. إعلام جمعية الصابئة المندائيين في أستراليا.

أعزائنا المستمعين، نحن متواصلين معكم ضمن فقرتنا، وسوف نبتدئ بأول موضوع اخترناه لكم لهذا المساء. روسيا، اكتشاف علمي قد يساعد في تطوير علاجات لأمراض الشيخوخة. أفاد المكتب الإعلامي لجامعة سيتوش

الإشارات الالتهابية في سن مبكرة تتراوح ما بين 30 و40 عام. ووفقا للمكتب فإن هذه البيانات تسهم في تطوير أساليب علاجية مخصصة للوقاية من الأمراض المرتبطة بالتقدم في السن وعلاجها. وجاء في بيان المكتب مع التقدم في العمر تفقد خلايا الجهاز المناعي تدريجيا حساسيتها للإشارات الالتهابية، وتبدأ هذه العملية في سن مبكرة تتراوح بين 30 و40 عاما وفقا لعلماء جامعة سيتوشينوف بالتعاون مع باحثين من معهد بحوث المناعة الأساسية والسريرية في نوفا سيبريسك. ونتيجة لذلك يزداد الالتهاب المزمن في الجسم، ما يخلق حالة تناقض تتمثل في ازدياد شدة الإشارات الالتهابية مقابل ضعف الاستجابة الخلوية لها. ودرس الباحثون عينات دم مأخوذة من 144 متبرع سليم، وقارنوا بين فئتين عمريتين من 18 إلى 31 عام ومن 32 إلى 59 عام، كما حللوا تعبير مستقبلات السيتوكينات الالتهابية الرئيسية مثل أنترولوكين 1 وعامل نخر الورم على سطح الخلايا المناعية. وأظهرت النتائج أن عدد هذه المستقبلات على الخلايا المناعية الفطرية يتناقص مع التقدم في العمر، في حين سجلت بعض الخلايا الأخرى ولا سيما الخلايا اللمفاوية النائية زيادة لدى كبار السن، ما يشير إلى إعادة تنظيم معقدة للاستجابة المناعية. ويرى الباحثون أن هذه النتائج تسهم في توضيح آليات التغييرات المرتبطة بالعمر في الجهاز المناعي، وتظهر هذه التحولات تبدأ في وقت أبكر مما أن يعتقد سابقا. وأشار مصدر في المكتب الإعلامي أن هذه النتائج قد تفتح آفاقا لتطوير استراتيجيات علاجية شخصية للوقاية من الأمراض المرتبطة بالتقدم في السن ومعالجتها. شكرا لكم.

أعزائنا المستمعين، لازلنا وإياكم نتواصل من راديو صوت المندائيين الذي يأتيكم دائما كل ثلاثاء من الساعة الخامسة ولغاية السابعة مساء على الموجة FM وبتردد 89.3. أعزائنا المستمعين، اعتدنا أن نترك دائما التليفون النقال بجانب نومنا أثناء النوم، وهذا التقرير يحذرنا من أن نترك الموبايل قريبا من المنام. تعالوا نتعرف على هذا التقرير ونسمعه بإمعان. المسافة الآمنة، أين يجب أن تضع هاتفك الذكي قبل النوم؟ يثير وضع الهاتف الذكي بجوار السرير مخاوف بشأن تأثيراته المحتملة على النوم والجسم خلال فترات الراحة الطويلة، ويساعد فهم الآليات الكامنة وراء هذه التأثيرات المستخدمين على وضع حدود صحية أكثر في تعاملهم مع التكنولوجيا. ويتمثل الهدف الأساسي في تقليل التحفيز البيولوجي غير المرغوب فيه إلى أدنى حد وتحسين جودة النوم الليلي. القلق الرئيسي، التعرض للترددات الراديوية تصدر الهواتف المحمولة مجالات كهرومغناطيسية بترددات راديوية RF EMF للتواصل مع أبراج الاتصالات القريبة، ولا تمتلك هذه الإشعاعات غير المؤينة طاقة كافية لإحداث ضرر مباشر بالحمض النووي أو بالبنية الخلوية كما تفعل الأشعة السينية. بحسب تقرير لموقع بيولوجي إنسايتس المتخصص في الموضوع في الموضوعات البيولوجية التعليمية اطلعت عليه العربية بزنس، ويقاس مستوى التعرض لهذه الإشعاعات بمعدل الامتصاص النوعي، وهو مقياس يعبر عن معدل امتصاص الجسم للطاقة الراديوية مع وجود حدود قصوى تحددها الجهات التنظيمية المختصة، وتنخفض شدة هذه الطاقة بشكل كبير كلما زادت المسافة عن مصدرها وفقا لما يعرف بقانون التربيع. العكسي، فعند مضاعفة المسافات بينك وبين الهاتف تنخفض قوة التعرض للمجالات الكهرومغناطيسية الراديوية إلى ربع مستواها الأصلي. وحتى الزيادة الطفيفة في المسافة كإبعاد الهاتف عن الطاولة الموجودة بجوار السرير تقلل بشكل ملحوظ من الطاقة التي تصل إلى الجسم، وتوفر المسافة حماية فعالة ومباشرة ضد التعرض المطول والمباشر للمجالات الكهرومغناطيسية أثناء النوم. ما المسافة الآمنة الموصى بها؟ استنادا إلى الخصائص الفيزيائية لتبديد المجالات الكهرومغناطيسية الراديوية، يوصي الخبراء عادة بالحفاظ على حد أدنى من المسافة بين الجسم أثناء النوم والهاتف المحمول النشط، ويعد إبقاء الهاتف على بعد 3 أقدام على الأقل نحو 1 متر من السرير توصية شائعة، تساعد هذه المسافة على جعل الانبعاثات الصادرة عن الهاتف ضئيلة للغاية عند وصولها إلى الجسم. كما أن زيادة المسافة إلى 5 أمتار أو 6 أقدام نحو 1.5 متر أو 1.8 متر توفر هامش أمان أكبر، ولا يقتصر الأمر على تقليل التعرض للمجالات الكهرومغناطيسية، بل يمنع أيضا المستخدم من الوصول بسهولة للهاتف أثناء الليل، ويجبر وضع الهاتف في مكان بعيد داخل الغرفة الشخص على اتخاذ قرار واع قبل استخدامه، ما يشكل حاجزا سلوكيا مهما ضد التشتت الليلي. وتوفر هذه المسافة توازنا عمليا بين استخدام الهاتف كمنبه
وتقليل الاضطرابات المحتملة أثناء النوم. تأثير الهاتف على جودة النوم، بعيدا عن مسألة التعرض للطاقة الكهرومغناطيسية، فإن وجود الهاتف المحمول بالقرب من السرير يؤثر بشكل كبير في جودة النوم عبر مسارات بيولوجية ونفسية متعددة. فالضوء المنبعث من شاشات الهواتف وخاصة الضوء الأزرق يرسل إشارات إلى الدماغ بأن وقت النهار لم ينتهي بعد، ويؤدي هذا الضوء إلى تثبيط إنتاج هرمون الميلاتونين المسؤول عن الإشارة إلى بدء النوم وتنظيم الساعة البيولوجية للجسم، ويجعل تأخر إفراز الميلاتونين النوم أكثر صعوبة، كما يربك دورة النوم الطبيعية، ما يؤدي إلى راحة أقل وجودة نوم أدنى. كما أن مجرد وجود الهاتف بالقرب من الشخص أثناء النوم يبقي العقل في حالة من اليقظة المنخفضة أو الترقب المستمر. وحتى عند كتم الإشعارات، فإن توقع وصول تنبيه أو رسالة قد يعيق عملية الاسترخاء الذهني اللازمة للوصول إلى نوم عميق ومريح. نصائح عملية لاستخدام الهاتف ليلا تعد الطريقة الأكثر مباشرة للتخلص من التعرض للمجالات الكهرومغناطيسية الصادرة عن الهاتف أثناء النوم، هي تفعيل وضع الطيران قبل الذهاب إلى الفراش، ويؤدي هذا الوضع إلى إيقاف الاتصالات الخلوية وشبكات الواي فاي والبلوتوث، وبالتالي وقف انبعاث الترددات الراديوية مع الإبقاء على إمكانية استخدام المنبه. كما يمكن إيقاف تشغيل الهاتف بالكامل لتحقيق النتيجة نفسها، مع الاستفادة أيضا من توفير استهلاك البطارية، وللتعامل مع التأثيرات النفسية وتأثير الضوء الأزرق ينصح بتخصيص مكان لشحن الهاتف خارج غرف النوم، فهذه الخطوة تخلق فصلا ماديا بين الجهاز وبيئة النوم وتعزز فكرة أن غرفة النوم مخصصة للراحة والاسترخاء فقط. كما أن استخدام منبه تقليدي يلغي الحاجة إلى أبقاء الهاتف بجوار السرير، ما يدعم هدف إنشاء بيئة نوم خالية من الأجهزة التقنية. أما إذا كان لابد من إبقاء الهاتف داخل غرفة النوم، فينبغي التأكد من إيقاف جميع الإشعارات ووضع الهاتف بحيث تكون الشاشة إلى الأسفل لتجنب أي ضوء مفاجئ. فهذه الإجراءات تزيل اثنين من أكثر أسباب اضطراب النوم شيوعا: التحفيز البصري الناتج عن الضوء، والتنبيهات الصوتية أو الاهتزازات الناتجة عن الإشعارات. كما أن الالتزام بروتين يومي ثابت يتضمن إبعاد هاتف قبل النوم بساعة واحدة على الأقل، يساعد الجسم على بدء دورة إنتاج الميلاتونين بصورة طبيعية، ما يساهم في الحصول على نوم أفضل وأكثر راحة. نتمنى لكم ليلة سعيدة دائما ونوم هادئ، وأن تبعدوا التليفون عن أماكن نومكم بقدر ما تستطيعون، ودمتم طيبين.

أعزائنا المستمعين، نحن متواصلين معكم ضمن فقرتنا لهذا المساء. اخترنا لكم هذا الموضوع الذي يتناول الذهب وإلى أين وصل. الذهب يفقد بريقه مع تماسك الدولار وتوقعات رفع الفائدة. تراجعت أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم الثلاثاء 23 من يونيو حزيران وسط تماسك الدولار وتوقعات أن يرفع الفيدرالي الأمريكي معدل الفائدة في العام الجاري. وعلى صعيد التداولات تراجعت العقود الآجلة للذهب بنحو 1.7% مسجلة 4130.9 دولار للأونصة، كما انخفض سعر التسليم الفوري للمعدن الأصفر بنسبة 1.7% عند 4117.86 دولار للأونصة. ورفعت أمريكا عقوبات مفروضة على إيران لمدة 60 يوم اعتبارا من أمس الاثنين بعد المحادثات الأولى في إطار اتفاق ناشئ لإنهاء الحرب، في حين أفاد مسؤولون بانحسار القتال في لبنان بموجب الاتفاق الذي يهدف إلى إنهاء الأعمال القتالية في أنحاء المنطقة. وقال نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس أن المحادثات مع المسؤولين الإيرانيين في سويسرا أرست أساسا جيدا لاتفاق نهائي، على الرغم من نفي إيران إنها بدأت مناقشات بشأن برنامجها النووي. وقال رئيس مجلس الاحتياط الاتحادي في شيكاغو أوستان جو ليسبي أنه مع استقرار سوق العمل فإنه يركز على تحديد ما إذا كان التضخم المرتفع للغاية سيستمر على هذا النحو أم أنه سيتراجع مع تلاشي تأثير الرسوم الجمركية المرتفعة وإذا تم حل الصراع في الشرق الأوسط. ووفقا لأداة فيد ووتش تابعة لمجموعة السي ام اي، يرى المتعاملون الآن احتمال 88% لرفع الفائدة في ديسمبر كانون الأول مقابل 61% قبل اجتماع مجلس الاحتياطي الأسبوع الماضي. ويترقب المستثمرون بيانات الاتفاق الاستهلاكي الشخصي في أمريكا وهو مقياس التضخم المفضل لدى مجلس الاحتياطي والمقرر صدوره في وقت لاحق من هذا الأسبوع للحصول على مزيد من المؤشرات المتعلقة بالسياسة النقدية. وفي هذا السياق أدل بنك أو أمريكا توقعاته بشكل جذري، متوقعا أن يرفع الفيدرالي الأمريكي معدل الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية 3 مرات في العام، ليصل سعر الفائدة القياسي إلى ما بين 4.25% و 4.5% مقارنة بالنطاق الحالي الذي يتراوح ما بين 3.5% و 3.75%. شكرا لكم.

أعزائنا المستمعين، لازلنا نتواصل معكم من راديو صوت المندائيين الذي يأتيكم دائما على الموجة FM وبتردد 89.3 كل ثلاثاء من الساعة الخامسة ولغاية السابعة مساء. أعزائنا المستمعين، اخترنا لكم موضوعا يهم كيف تتجاوز أن تدمر ثقتك بنفسك تدريجيا. موضوع مهم لتعزيز الذات والثقة بالنفس. يعد التخلي عن الذات عادة خفية لكنها مدمرة، تضعف الثقة بالنفس من خلال تجاهل احتياجات الفرد وغرائزه باستمرار، سعيا وراء الانسجام أو القبول الخارجي. وعلى عكس الإخفاقات الكبيرة، يعد التخلي عن الذات تراكما تدريجيا لأفعال صغيرة مثل نقض الوعود التي يقطعها المرء على نفسه وتجاهل حدثه أو كبت صوته الداخلي. الذات المتكيفة، وفقا لما نشرته مجلة فيربس، يعرف علماء النفس هذه العادة بأنها إعطاء الأولوية للذات المتكيفة على الذات الحقيقية، مما يؤدي إلى فقدان الثقة بالنفس. هذا النمط الذي يكون غالبا متجذرا في تجارب الطفولة يبدو فاضلا ظاهريا، لكنه في نهاية المطاف يضعف احترام الذات. تتضمن إعادة بناء الثقة بالنفس أفعالا صغيرة ومستمرة مثل الوفاء بالوعود التي يقطعها المرء على نفسه، وتقدير الإشارات الداخلية والتريث قبل الاستجابة التلقائية للمطالب الخارجية. تعيد هذه العملية الثقة بالنفس التي تشكل أساس الثقة الحقيقية. تهديدات تزعزع الثقة بالنفس، يفترض في بعض الأحيان أن التهديدات التي تواجه الثقة بالنفس هي تلك الظاهرة للعيان، كالفشل أمام الأشخاص أو الانتقادات اللاذعة أو حتى فترة طويلة من الشك الذاتي. لكن العادة التي تلحق الضرر الأكبر والأكثر استدامة غالبا ما تعمل دون أن تعلن عن نفسها، بل تتراكم ببطء. من بين أبرز الأمثلة يأتي آخر التزام تخلى الشخص عنه بصمت، أو السماح لشخص بتخطي الحدود، أو رد فعل حقيقي تم كبته لصالح رد فعل أسهل. لا تبدو أي من هذه اللحظات ذات أهمية في حد ذاتها، لكن على مدار أسابيع وشهور تؤدي إلى تآكل تدريجي للثقة التي يكنها الشخص لنفسه. التخلي عن الذات، يطلق علماء النفس على هذا النمط اسم التخلي عن الذات، وهو الميل المزمن لتجاهل احتياجات المرء وغرائزه والتزاماته من أجل الحفاظ على الانسجام الخارجي أو الحصول على القبول أو تجنب الشعور بعدم الارتياح. تشير الأبحاث إلى أنه ربما يكون أحد أكثر مصادر الضرر الذي يلحق بالثقة بالنفس، والذي لا يحظى بالتقدير الكافي تحديدا، لأنه نادرا ما يشبه الضرر على الإطلاق، بل يشبه في أغلب الأحيان التصرف بعقلانية. عادة إهمال الذات، إن إهمال الذات ليس مفهوما دراميا، وإنما هو نمط متراكم من تجاهل إشارات داخلية لصالح ما يبدو أكثر أمانا اجتماعيا أو متوقعا خارجيا. يميز علماء النفس بين الذات الأصيلة أو الجزء من الشخص الذي يسجل ردود الفعل والاحتياجات والقيم الحقيقية، وبين الذات المتكيفة التي تعلم الشخص كبت ردود فعلها
للحفاظ على التواصل أو تجنب الصراع. أشكال لإهمال الذات: يتجلى إهمال الذات في 4 أشكال واضحة، ربما يبدو كل منها عاديا عند النظر إليه بمعزل عن غيره. أولا، نكت الوعود، إن كل وعد لا يفي به المرء لنفسه يعد بمثابة معلومة صغيرة، لكنها ذات دلالة. إنه يخير جهازه العصبي إن كلمته لا تحمل أي سلطة حتى بالنسبة لنفسه. لا تستعاد الثقة بالنفس بمجرد النية، بل من خلال تراكم وعود صغيرة يتم الوفاء بها بصبر. 2، تجاهل الحدث. تشير الأبحاث حول الإدراك الحسي الداخلي، وهو قدرة الدماغ على إدراك وتفسير الإشارات الجسدية الداخلية، إلى أن هذه القدرة تلعب دورا هاما في اتخاذ القرارات والتنظيم الذاتي. إن الإدراك الدقيق للإشارات الداخلية والاستجابة لها يؤثر على مدى فعالية اتخاذ الشخص للقرارات المصيرية. أما تجاهل هذه الإشارات بشكل اعتيادي فيؤدي تدريجيا إلى تقليل وضوحها وتكرارها. 3، كبت الصوت. إن النمط المتكرر لعدم التعبير عن الرأي سواء في بيئات العمل أو العلاقات الشخصية أو في العلاقات الأسرية لا يؤثر فقط على نظرة الآخرين إليك، بل أيضا على نظرتك لنفسك. فكل حالة صمت مختارة توحي داخليا بأن وجهة نظرك لا تستحق الإزعاج الذي قد يسببه التعبير عنها. ومع مرور الوقت يصبح هذا الاعتقاد راسخا أكثر منه حسابا واعيا. 4، التنازل عن القيم. إنه الشكل الأكثر تدميرا، فعندما يتصرف المرء مرارا وتكرارا ضد مبادئه الأخلاقية أو مصلحته الشخصية لإرضاء الآخرين تكون النتيجة تناقضا داخليا يؤدي غالبا إلى تآكل الثقة بالنفس. إنه تراكم لسجل من التصرفات التي تشبه تصرفات شخص لا يعرف المرء ولا يحترمه. أسباب تطوير التخلي عن الذات: بالنسبة للكثيرين ينشأ هذا النمط من تجارب مبكرة شعروا فيها إن الحب أو التقدير مشروط بالامتثال، حيث كان التعبير عن حاجة حقيقية يؤدي إلى الصراع أو الانسحاب أو التجاهل. تربط الأبحاث بين بيئات الطفولة التي تتسم بالتجاهل العاطفي وعدم اتساق الرعاية، وبين ميول البالغين نحو إرضاء الآخرين وكبت المشاعر وتخريب الذات. كانت هذه في الأصل استجابات تكييفية طرقا للحفاظ على الارتباط في ظل ظروف صعبة. في مرحلة البلوغ تستمر هذه الاستجابات كردود فعل لا إرادية تجاوزت جدواها منذ زمن طويل. ما يجعل من الصعب بشكل خاص إدراك التخلي عن الذات هو أن يتخذ مظهر الفضيلة، يبدو كأنه صبر أو مراعاة أو نضج. إن البيئات التي تكافئ الامتثال والسعي وراء الاستحسان تعزز بنشاط لا تظهر التكلفة إلا بعد تجاوز عتبة معينة، وعندها يكون النمط قد ترسخ بعمق. الالتزام بوعد صغير للنفس لا تبني الثقة بالنفس بمجرد الإدراك، بل تتطلب دليلا تراكما تدريجيا للحظات قد أوفى فيها المرء بما تعهد به لنفسه. وفي هذه الحالة يكون حجم الالتزام أقل أهمية من الثبات على تنفيذه. 2، تقدير الإشارات الداخلية. تشير الأبحاث المنشورة في دورية Frontiers in Psychology حول دقة المشاعر إلى أن القدرة على تحديد الحالات العاطفية الداخلية والتعبير عنها بدقة
بدلا من اعتبارها شعورا عاما بعدم الارتياح، ترتبط بتنظيم أكثر فعالية للمشاعر واتخاذ قرارات أفضل ورفاهية نفسية أكبر. 3. التوقف للحظة قبل الاستسلام، قبل الموافقة أو التأجيل أو الصمت. ينبغي أن يعطي الشخص لحظة لسؤال نفسه إذا كان رده الذي سيقدمه يعكس ما يفكر فيه حقا أو ما يحتاجه. إنها خطوة تساعد على إيقاف آلية التكيف التلقائية للذات، ومع مرور الوقت يبدأ التعافي من هذه النقطة. نتمنى لكم دوام الصحة أيها الأعزاء.

أعزائنا المستمعين، نحن متواصلين معكم ضمن فقرتنا المسائية التي تأتيكم مساء كل ثلاثاء من إذاعتكم الغراء إذاعة صوت المندائيين، التي تأتيكم كل مساء ثلاثاء من الخامسة إلى السابعة مساء على الموجة FM وبتردد 89.3. فابقوا معنا لما نقدمه لكم من مواضيع مختلفة، وموضوعنا الآتي حول فتاة أضحت أسطورة من القرون الماضية، منذ أكثر من 5 قرون، وفي ذروة إمبراطورية لم تكن الشمس تغيب عنها، صعدت فتاة صغيرة في رحلة بلا عودة إلى قمة العالم. كانت خطواتها الأخيرة نحو السماء، لكن ما لم تكن تعلمه أن هذه الخطوات ستجعل منها سرا خالدا. ظل صامتا في أحضان الجليد ينتظر من يفك طلاسمه. تخيل إنك تقف على ارتفاع يتجاوز 6700 متر فوق سطح البحر، وفي واحدة من أقصى بقاع الأرض على الإطلاق. الهواء هنالك شحيح لدرجة إنه كل نفس يعتبر كل نفس يعتبر معركة، والبرد قارص يخترق العظام بلا رحمة. في هذا المكان الذي يبدو أقرب إلى الفضاء الخارجي منه إلى كوكبنا، وتحديدا على قمة جبل يوياكو الشاهق في جبال الأنديز الأرجنتيني، أثر فريق من علماء الآثار في عام 1999 على مشهد لا يصدقه عقل، داخل حفرة صغيرة منحوتة في الصخر كانت تجلس فتاة في وضع القرفصاء، رأسها يميل بوداعة نحو كتفيها، وكأنها غفت للتو بعد يوم طويل. كانت ترتدي ثوبا صوفيا دقيقا، وزينت ضفائرها بشرائط بيضاء، وبجانبها آنية فخارية صغيرة وريشة طائر. لكن الأمر الأكثر إذهالا هو إنها لم تكن مجرد هيكل عظمي، بل كانت مومياء كاملة بجلدها وملامحها وتعبيرات وجهها الهادئ الذي تجمد عليه الزمن. إنها عذراء يوياكو، الفتاة التي تحدت الموت في صمت الجليد. لم تكن هذه الفتاة التي قدر العلماء عمرها بحوالي 15 عاما وحيدة في مرقدها الجليدي، فقد عثر بالقرب منها على رفات طفلين آخرين، صبي وفتاة في حوالي 6 و7 من العمر. هذا الاكتشاف المذهل لم يكن مجرد مقبرة عادية، بل كانت نافذة نادرة فتحت فجأة على واحدة من أكثر طقوس حضارة الأنكا غموضا وإثارة للجدل، طقس يعرف باسم كاباكوتشا. كان هذا الطقس يمثل أقصى درجات التقرب من الآلهة في المعتقدات القديمة، حيث كان يتم اختيار أطفال أصحاء وبلا عيوب جسدية يتمتعون بجمال استثنائي وفقا لمقاييسهم، ليتم تقديمهم كقربان مقدس. لم يكن هذا الفعل ينظر إليه كعقوبة، بل كشرف عظيم، حيث كان يعتقد إن هؤلاء الأطفال يصبحون وسطاء بين عالم البشر وعالم الآلهة، سفراء خالدين عند خالقهم. لكن السؤال الذي حير العلماء، كيف بقيت هذه الفتاة بهذا الحفظ المذهل طول هذه القرون؟ هنالك تتجلى عظمة الخالق في تسخير قوانين الطبيعة، حيث اجتمعت عوامل مناخية فريدة لتشكل ما يشبه كبسولة زمنية طبيعية.
فالارتفاع الشاهق يعني انخفاضا حادا في درجة حرارة يصل إلى ما دون التجمد بشكل دائم، مما أوقف كل أشكال التحلل البكتيري، والهواء الجاف للغاية شبه الخالي من الرطوبة سحب أي سوائل من الأنسجة بطريقة أشبه بالتجميد الفائق، وهي عملية علمية معقدة تعرف باسم التجفيف بالتجميد. ونتيجة لهذه الظروف الفريدة التي هيئها الله سبحانه وتعالى بقيت مومياء عذراء يوياكو وكأنها نائمة، حتى أن تحليل الحمض النووي لعضلة قلبها كشف أنها كانت لا تزال على قيد الحياة عندما وضعت في مثواها الأخير. ما زاد القصة عمقا وألما هو أن الفحوصات العلمية الدقيقة كالأشعة المقطعية وتحليل الشعر رسمت تفاصيل الأيام الأخيرة في حياة الفتاة. وجد العلماء أن نظامها الغذائي تغير فجأة في عامها الأخير، حيث انتقلت من تناول البطاطس والخضروات البسيطة إلى أغذية النخبة كاللحوم والذرة الرفيعة، مما يشير إلى ارتفاع مكانتها الاجتماعية استعدادا للطقس. كما أثروا على أوراق الكوكا المتكسلة بين أسنانها، مما يدل على أنها كانت تنضخها لتخفيف أعراض الارتفاع الشاهق والتعب، أو ربما لتخديرها قبل اللحظات الأخيرة. كل هذه التفاصيل الصغيرة نسجت لوحة كاملة لقصة إنسانية مؤثرة ومأساوية لطفلة سارت في طريقها نحو قدرها المحتوم بكل وعي وهدوء، ترك وراءها لغزا غامضا يقف العلم الحديث أمامه في ذهول واحترام. واليوم ترقد عذراء يوياكو في متحف الآثار في مدينة سالتا الأرجنتينية داخل حجرة زجاجية خاصة تحافظ على درجة حرارة، واكتشافها أنها ليست مجرد بقايا أثرية بل شاهد صامت على إيمان وحضارة بأكملها، وعلى قصة فتاة شابة أصبحت برغم المأساة واحدة من أجمل المومياوات الطبيعية المحفوظة في تاريخ البشرية. كل من يقف أمامها لا يسعه إلا أن يشعر بقشعريرة تسري في أوساره، ليس من البرد ولكن من عظمة السر الذي تحمله في سكونها الأبدي. شكرا لكم.

أعزائنا المستمعين، طاب مساءكم ودمتم بخير وصحة وسلامة، ودائما نتمنى أن تكونوا بصحبتنا لتستمتعوا بفقرات برامجنا التي نقدمها لكم، ونختارها دائما

إليكم هذه القصيدة لأشرق الهلال، نتمنى أن نوفق في قراءتها. وقلت يا روحي هم تعبر، وكل كسرة لها مجبر، صح شدت لكنها تزول، شدة لكنها تزول، وسطر ينضاف على الأسطر. وقلت يا حيلي شد الحيل، حيل الحيل، شد حيلك على المعبر، وطعم الموزمة بكهرب، وخلها تضوي على المنحر. ولو وحدي بنهر فحطان، ولو نفسي علاج على هالروج، ونقضني الومي واللوم، وعشرتي وبرخي ساسه، البايع غرقته بسوق النخاسه، الما ينبض وفحساسه، لكني بعزمي اتوزر، وحط حلقي بثدي مخدر، امص ديس الصبر واكبر، وعد ربعي الصدق وارتاح، وتسبقها الأنا بكل زود، أخوتي الما تهاب الشر، أخوتي الما يقعها البر، أخوتي الباشط اللي ينحر، أعد ربعي وعاند دهري وتبختر، وتردني ظنوني لبراسي، واسأل روحي هم تعبر، هم نرد لها الردود، الفيهم ثخين أخضر، لعدهم وفا مدثر، لعدهم وسبع جفوف، ولحد الوقت تصدر. نتمنى أن تكونوا قد استمتعتم بهذه القصيدة.

أعزائنا المستمعين، نحن متواصلين معكم ضمن فقرتنا، وفقراتنا بدأت بالانتهاء لكن ما زال لدينا بعض الوقت. كانت قصتها من أكثر القصص حزناً وإلهاماً في القرن العشرين. من هي؟ دعونا نتعرف عليها. لم ينجح العلاج ولم تتمكني من الإنجاب. بهذه الكلمات حطم طبيب عالم أميرة شابة كان اسمها نيلوفر، أي زنبق الماء، ومثل هذه الزهرة ستكون حياتها متجذرة في مياه عميقة وعسيرة، ومع ذلك ستجد طريقها لتزهر بجمال على السطح. قصتها أصبحت من أكثر القصص حزناً وإلهاماً في القرن العشرين. ولدت نيلوفا في أسطنبول عام 1916. كانت تنتمي إلى العائلة العثمانية الإمبراطورية، وكان يجري في عروقها دم السلطان، لكن التاريخ كان قاسياً على عائلتها. عندما كانت لا تزال طفلة انتهت الإمبراطورية العثمانية، ونوفيت عائلتها وفقدت الكثير من مكانتها، واضطرت إلى الانتقال إلى فرنسا. نشأت في نيس بعيدا عن بهجة الإمبراطورية، لكنها تلقت تعليما راقيا، تعلمت عدة لغات وآدابا ملكية وانضباطا يليق بأصولها. ومع مرور السنين أصبحت شابة طويلة القامة، أنيقة، ذات جمال آخذ. في عام 1931 غير جمالها مصيرها. كان نظام حيدر آباد أحد أقوى وأغنى رجال الهند، يبحث عن أميرات عثمانيات لأبنائه، وكان للاتفاق ثقيل سياسي وعائلي كبير، إذ كان تحالفا بين عالمين فقدا مجدهما السابق أو دافعا عنه. عندما وصل الأمراء الهنود إلى أوروبا، رأى الأمير معظم جاه نيلوفر التي لم تكن تتجاوز 15 من عمرها، سحرته بجمالها وأختارها زوجة له. لم يرى إراء رأيها في القرار، فقد زوجت لرجل يكبرها بسنوات، وأرسلت إلى حياة جديدة في الجانب الآخر من العالم في الهند. حدث ما لم يكن في الحسبان. أحبها زوجها حبا صادقا، كان شاعرا مرهف الحس ومحبا للفن. لم يحبسها خلف أسوار القصر، بل على العكس، أصبحت نيلوفر رمزا للرموز المجتمع. مارست التنس وسافرت وحضرت المناسبات الاجتماعية وتحدت العديد من عادات عصرها. صممت الساري بنفسها وقلدت العديد من نساء الطبقة الأرستقراطية أسلوبها، حتى إن والد زوجها ذو النفوذ شعر بمودة كبيرة تجاهها، لدرجة إنه سمح لها بمناداته أبي. لكن هنالك شبح ظل يلاحقها. مرت السنوات ولم تتمكن نيلوفر من الإنجاب. في المجتمع التقليدي كانت قيمة الأميرة تقاس عادة بعدد الورثة الذين تنجبهم. سافرت نيلوفر إلى أوروبا لاستشارة أطباء مرموقين، لكن التشخيص كان صادما. لم تستطع أن تكون أما بيولوجية. عندها أدركت إن زواجها الملكي في خطر، وبدأ من الاستسلام للحزن وبدلا من الاستسلام للحزن حولت حزنها إلى رسالة. عندما توفيت خادمة شابة في منزلها أثناء الولادة،
بسبب نقص الرعاية الطبية المناسبة قررت نيلوفر التحرك. في عام 1949 شجعت على إنشاء مستشفى متخصص للنساء والأطفال في حيدر آباد، كما ارتبطت بشخصيات بارزة في الحياة العامة الهندية ودعمت قضايا اجتماعية تتعلق بكرامة المرأة ورفاهيتها. لكن التقاليد في النهاية أنهت زواجها، ففي عام 1948 تزوج زوجها بزوجة ثانية لضمان إنجاب المزيد من الأطفال. عندها لم تعد نيلوفر قادرة على تحمل الألم. غادرت الهند في أوائل الخمسينيات من القرن الماضي وانفصلت عن زوجها بعد فترة وجيزة. عادت إلى أوروبا حرة، لكنها كانت تعاني من وحدة شديدة. أدرجتها مجلة فوغ ضمن أجمل نساء عصرها، ورغب بعض المخرجين في تجسيد شخصيتها على الشاشة، لكنها رفضت ذلك. فضلت التركيز على أعمالها الخيرية، ثم جاء الحب الحقيقي أخيرا. في عام 1963 تزوجت من إدوارد بوب، الدبلوماسي والكاتب الأمريكي. لم يكن يبحث عن وريث ملكي أو تحالفات سياسية، أحبها وعاشا معا لأكثر من عقدين في باريس حتى وفاة نيلوفر عام 1989. لم تنجب نيلوفر أطفالا، لكنها أصبحت رمزا للأمومة لآلاف النساء والأطفال الفقراء الذين تلقوا رعاية طبية حيوية في المستشفى الذي يحمل اسمها. أثبتت إن قيمة المرأة لا تقاس بقدرتها على الإنجاب، بل بما تتركه من حب وكرامة ولطف في العالم. نتمنى أن تروق لكم هذه القصة القصيرة. شكرا لكم.

أعزائنا المستمعين، لازلنا وإياكم وراديو صوت المندائيين الذي يكون دائما بصحبتكم كل ثلاثاء من الساعة الخامسة ولغاية السابعة مساء على الموجة FM وبتردد 89.3. أعزائنا، نختتم فترتنا بهذه القصة المثيرة. استعدوا للصدمة. رئيسة برلمان النرويج إيفا غريستين هانسن استقالت واعتذرت للشعب، والسبب جريمة لا يغتفر لها. تخيلوا، السيدة استغلت شقة مساحتها 50 مترا، نعم غرفة وصالة تابعة للدولة. القانون عندهم يسمح بالسكن في هذه الشقة فقط إذا كان بيتك يبعد عن البرلمان أكثر من 40 كيلومترا، لكن الفضيحة المدوية إن بيتها يبعد 29 كيلومترا فقط، أي إنها أهدرت على الدولة نحو 11 كيلومترا من الوقار السياسي. المضحك المبكي، الست لم تكتفي بالاستقالة، بل أعلنت إنها ستدفع ثمن الخسارة التي تسببت بها للدولة من جيبها الخاص. للعلم، النرويج تمتلك فائضا ماليا يتجاوز 1.3 تريليون دولار، ومع ذلك حسبوها على شقة 50 مترا و11 كيلومترا فرق مسافة. عندنا لو المسؤول بيته يبعد 29 مترا عن المكتب، قد يطلب طائرة هليكوبتر لتجنب زحمة الرصيف، ويتم اعتباره رجل دولة مخلصا. فعلا عالم غريب لا يقدر قيمة البركة في المال العام أبدا، ولا نظافة المسؤولين في الدولة. هذا هو النقاء السياسي والإخلاص للوطن. أين أنت يا عراق؟

أيها الأخوة الأعزاء، إلى هنا نأتي لختام برنامجنا لهذا المساء. نتمنى أن نكون قد رقنا لمسامعكم. كان معنا الزميلة خالدة عزيز العسكري، وأنا محدثكم صبري سالم، وتصبحون على ألف خير.